0: Syariat, satu hari satu ayat bersama Dai Raja dan Ustadz Muslim Buhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة